أجيديو تدقف مبرق رحق دما أب جورجيا أب تبليسي أب عيتي نزيب لومن أسعد أدلاي عقبة كرخ بوزخ الحاجز تقرب زود نزر سليكان باباسات فرانشيسكو بول قوم زي تسهى تفلون حجر سليكان باباسات ليون مبل عصر تربعته أب مززعم زب صحوان زلو تنهنس أب عيتي إيو أبتا أتي أب معكنات حبر تازين قرلو قنقع معلتاوي هو تسبات سقايزة سعب وقزكاي دلا حجر سوريا محبر سبا كريستيان زينقر ساقطن مفرراحن كم زقات مومن ازي كلو اب قمت بمقطعو اون كدست منبر بطم اب سوريا ناي كدست منبر حوري اللوخ لكبا باسات لويجي روبرتو كونا ابيلو قبرسن ناي زحالي ناي كدست منبر لحلو بيت صحفات حاجة زي قرب اللو اب بانجلاديش اون ناي رسالي كان با باسات قبرسن ناي اب كلتة ازيو زلاق كنتا زرع اللو كبا بتات بتحو اللو اتقداماي اب عالم اتزعبي مع عسكر سدتناتات كوكس بازار زي قرب عقل قلوت كبرسن ناي كوينو اب اود مال الحادي مليون زخون سدتناتات رهنجية كم زرق ابو قليت عمر سالي كان باباسات نتي نبزوح عمتات زقات سالة دقف بمقتصال اب زقربا قزي نتهم نقزار سم حقرهم بيلم زوحوا حقر اون زي بلهم سبات توساخي تبوت راديئة سريدهم ايام اتقال اي دماء اب زقربا قزي بقتصال بخبيدن معلق لاق معي زعانو سبقا چاتو غرام زملكات كوينو أبو دماء مسرطاو نقرات المنزرقاح نعي حرشان اتفتاتن مملاس تبقصوتات ديحناتن مقبين أبيايت تمهرتن مقلعي زختاماتن نمحقاتكم اون نتزع عنو أبايتن متسقان زد اللحق زياق الرب اللو تبوت دقفنا بقازان ليبانوسن اوني باتصح اللو أبي زحال فورح ميازيا سبع ورديت بتي أبتقباب زركب نعي كدس ممرحوري اللوق أبيلو بوق نزدحاسيو زدفلالي سبعوي حاجز اون كم زق رب يرقعتو أب أفريقيا ناي روما باباس قبرسنا يستفل علي ملك عزلو وكوينو أب بوركينا فاسو سبخا وواهي قوية أب مجمرتا ورحا حاملة نزي تمزابلون أب دخنات زنبرو السبعاتن بفلايكا نتعنا أدن قولعون قولحتا زقبر حاجز تلايخو إيو أب كينيا اتناي كدس ممر لحلو بيت صحفت قدات قبرسنا يزل آخورة دي ات نماك المألي هسعانات كدس دي أنجيلا إمبو نتم التتنتنو أب قرناتا تزنبرو قولعو زحقزن أب أودما انقدوت بمقرب كوهاهادون سروع مقبن تمحرتن كراخبو نزاكايدو آقل قلوت قبرسنا يمسالتي زاد اللحاجز أقريبون يقرب اون ألو أب ماداقاسكا دحري اتعلت عصر تلقات تزقات امي حباب الله قيزاني زي ورد عنوات رسو سبخاتات تقاما سينا زي قربوز اوعيت مسارات اتناي رسالي كان باباسات ناي قبرسنا لحلو بيت صحفات كاب حسوط محدال مك بجميلك كسا عداق ما هنسات ابايتن من نبابرون مملاسن بزوح درجاتات زلوو ملاش يدقف اللو اب زامبيا اب مجمر تاور حي حامل زقات امي برتوع دارك امخنيات اتي رسالي كان باباسات لقسي كامتي أبون دك وزكنا خنوم لنفس وقفون بمحقاز كرباتون دقفون يرقاقت الله حدك بتانزانيا زوت زانتا مسواتن فقرن بيتا كريستيان بحق انتا مالت موخانو كبزخونا يخون أهزاوت أبتعبن لعلزار إكخوون يخيل إيو كوستانتينوس زيسمو زيقا اتاحقر أبوان كداسي بعالة تنسائي نقوموسو كبفتنا قتلت بمدحان كبيد قد أتزوار دو حانت أقرو زيسا آنه زاد اللي حكمنا كراكبن بي أقرو نخخايد زاقلو محاور كمزراكب تاقيرو إيو انكبلو يقلتو أب سقر أطلانتك دمان عير سالي كانو باباسات حقازي إيد نتوم زي تتقامو مبسح يقتل اللو أب أرجنتينا أب سبخة توكومان أب زحالة فورح ميازيا زقاتم عامت صحب بلاتات ني أستطر 450 تقالعة تهسانات منصيات زقالقل ما أكل ممقبن مياو هنتاتن أزيو زحاسي بزحات كابتوم محلتاوي مقبي ويت مرتي نطفتات كيرخبو زقبر كونتات نمقلعي اتناي رسالي كان باباسات عقل قلوت كبرساناي زبت صح لعلاي بيت صحفات كدست منبر ناي داغ مهنسات حاجز كم زقربن أب السمين رحيقو أبتا محبر عوزي مرقق أن عطقات عمد سقو جلتاتن نمبزحت وخزبي مع التعويحي وتدارقا زي كالز قبر الله حايتي تزفها زقرزو أبايت الصدرة ناي رسالي كان باباسات حاجز زقرب ناي قبرساناي لعلاي بيت صحفات كدست منبر مقبن حكم النواون سريتن دقفن كبات صحي قبر قالو أب فينزويلا قبرصنا رسالي كان باباسات كلتة ملالاتي مال
መልክ ሒዙ ይሳለጥ ኣሎ ብመገዲ እቲ

0: ኣብቲ ሃገር ዝርከቡ ናይ ቅዱስ መንበር ሓዋርያ ልኡኽ ኣቢሉ ውጥን ምቕራብ ዝተመጣጠነ ምግቢ የሳልጥ ኣሎ። ንተምሃሮ ኣብቲ ኣብ ማቫካን ዝርከብ ቤት ትምህርትን ኣብ ላ ኤስሜራልዳ ዝርከብ ማሕደር ቤት ትምህርትን ንሽዱሽተ ኣዋርሒ ዝቕፅል ምግቢ ናይ ምቕራብ ውጥን ይካየድ ኣሎ። ብዓብኡ ድማ ነቶም ኣዝዩ ድሮት ተበፃሕነት መሰረታዊ ፀጋታት ዘለዎ ማሕበረሰብ ደቀባት የገልግል። ንብዙሓት ካብዞም ቆልዑ እዚ ጥራይ እዩ እቲ እንኮ ኣብ ነፍሶ ከፍ መዓልቲ ዝረኽቦ ምሉእ ምግቢ። ማዕረ ማዕሪኡ ድማ ኣብዚ ቀረባ እዋን ኣብቲ ሃገር ብዘጋጠመ ኣዕናውር ዕዳ መሬት ንዝተሓሰዩ ሰባት ንምድጋፍ ኩለ መርያዊ መደባት የሳልጥ ኣሎ። ድሕሪ እቲ ሓደጋ ብቅፅበት ዝተላዕከ ናይ መጀመርታ ህፁፅ ኣበርክቶ ስዒቡ ንነዊሕ እዋን ዝፀንሕ ዳግመ ህንፀት ንምድጋፍ ተወሳኺ ሓገዝ ምምፃእ ቀፂሉ ኣሎ። እቲ ዳሕርዋይ ኣበርክቶ ናብ ርእሰ ሰበኻታት ካራካስ ናይ ዳግመ ህንፀት ተስፋ ዘረጋግፅ ሓገዝ ተላኢኹ ኣሎ። ነፍሲ ወከፍ እዚ ተበግሶታት እዚ ነቲ ናይ ጳጳሳዊ ቤተ ምፅዋት ተወፋይነት ዘጉልሕ እዩ። ልግሲ ብህፁፅ ረድኤት ኣየበቅዕን እዩ። ብተወሳኺ እውን ነቲ ኣብ ሓጢኣት ስሩ ዝሰደደ ስቃይ ዘመንጩ በደላት ንምቅላዕን ንምውጋድን ክሕግዝ መታን ብዛዕባ ጠንቂ ድኽነት ከነስተንትን ይፅዋዓና። እቲ ብዛዕባ ግብረ ሰናይ ዝሓሊ ናይ ቅዱስ መንበር ላዕለዋይ ቤት ፅሕፈት ፍቕሪ መፍትሕ ክርስትያናዊ ህወት እዩ። ህፁፅነት ግብረ ሰናይ ከም ወንጌላዊ መልሲ መዓልታዊ ምስ ኣሕዋትናን ኣሓትናን ክንቀርብ ይድረኸና። ከም ቤተ ክርስትያን ንክልትዩ ፀገማቶምን ተስፋታቶምን ክንካፈል መታን እንክብሉ ናይቲ ላዕለዋይ ቤት ፅሕፈት ህየንተ ሊቀ ጳጳሳት ሉዊስ ማርቲን ደሳን ማርቲን ንዜና ቫቲካን ዝሃቦ መግለፂ ይዛዝሙ። ብተለምዶ ባንኪ ቤተ ሃገረ ቫቲካን ተባሂሉ ዝፍለጥ ተቋም ሃይማኖታዊ ተግባር ዘላቅነት ፀብጻብ 2025 ዓመተ ምሕረት ከም ዘቕረበን እዚ ብማሕበረሰባዊ ትምህርቲ ቤተ ክርስትያን ዝተደረኸ ዘላቂ ፀብጻብ ንነዊሕ ዝፀንሕ ዋጋ ኣብ ምፍጣር ዘተኮረ ፋይናንሳዊ ቅጥዒ ኣቢሉ ቁጠባዊ ሓላፍነት ክንክን ንሰባትን ምክልኻል ከባብን ንምውህሃድ እቲ ተቋም ዘለዎ ተወፋይነት ደጊሙ የረጋግፅ። ተቋም ሃይማኖታዊ ተግባር ናይ 2025 ሙስተን ዓመተ ምሕረት ቀጻልነት ጸብጻብ ወግዓዊ ከም ዝገበረን ብመሰረት እቲ ተቋም ሃይማኖታዊ ተግባር ዕለት 28 ሓምለ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ እቲ ጸብጻብ ተቋም ሃይማኖታዊ ተግባር ቋሚ ፋይናንስን ንሰብኣውነት ሰብን ዘገልግል ሰብኣዊ ክብረት ዝድግፍን ሓባራዊ ረብሓ ዘደንፍዕን ቁጠባ ንምድንፋዕ ዝገብሮ ኣበርክቶ ዘርዚሩ ያቐረበ። ብተወሳኺ እውን ኣብ ውሽጢ ዓመት ኣከባብያዊ ማሕበራውን ምምሕዳርን ረቑሒታት ኣብ ንጥፈታት ተቋም ሃይማኖታዊ ተግባር ኣብ ምውህሃድ እተገብረ ምዕባለ የጉልሕ። ተቋም ሃይማኖታዊ ተግባር ኣብ ሃገረ ቫቲካን ሙያዊ ገንዘባዊ ንጥፈታት ክፍፅም ወግዓዊ ፍቓድ ዘለዎ እንኳ ትካል ከም ምዃኑ መጠን ኣብ ልዕሊ 110 ሃገራት ንዝርከቡ ኣባላት ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ወይ ኣብ ኣገልግሎት ሃገረ ቫቲካንን ቅድስቲ መንበርን ዝዋፈሩ ልዕሊ 12,000 ዓማዊል የገልግል። እቲ ተቋም ሃይማኖታዊ ተግባር በቲ ምስ ግዜ ዝማዕበለ ናይ ኣሰራርሓ ቅጥዒ ኣቢሉ ንጡፍ ናይ ምውፋር ኣቀራርባ ተጠቂሙ ኣብ ፋይናንሳዊ ዕዳጋታት ወፍርታት ይገብር። እዚ ድማ ብጥንቃቐ ናይ ወፍሪ ሸቶታትን ናይ ዓማዊል ናይ ወፍሪ ሸቶታትን ፈታኒ ኩነታትን ዘጣምር እዩ። ከምቲ ኣብ ዝሓለፈ ሕታም ዝነበረ እቲ ፀብጻብ ብማትክላት መምርሒ ፀብጻብ ዘላቕነት ትካላት ኤውሮፓ ዝተነቃቅሐ ድርብ ንዋታውነት ዝብል ገምጋም ተጠቂሙን ነቲ ሓደ ካብቶም ፍሉጣት ኣህጉራውያን ማዕቅፋት ፀብጻብ ዘላቅነት ዝኾነ ዓለማዊ ተበግሶ ፀብጻብ ደረጃታት ብምውካስን ዝተዳለወ እዩ። እዚ ኣገባብ እዚ ኣብቲ ናይቲ ተቋም ሃይማኖታዊ ተግባር ስርዓት ወፍሪ እውን ይንፀባረቀ። እዚ ስርዓት እዚ ነቲ ብዓማዊል ብሓላፍነት ዝተዋህቦ ንብረት ንምሕላውን ንምዕባይን ዝዓለመ ኮይኑ ወፍርታት ምስ መትከላት ካቶሊካዊ እምነት ዝሰማማዕ ኮይኑ ከም ዝቕፅል ምርግጋፅ እዩ። ንህወት ወዲ ሰብ ንኣከባቢ ሕብረተሰብ ወይ ሰናይ ምምሕዳር ጎዳኢ ተባሂሎም ኣብ ዝሕሰቡ ንጥፈታት ዝዋፈሩ ትካላት ዝተኣሳሰሩ ፋይናንሳዊ መሳርሕታት ካብ ዝወፃኢ ይርከቡ። بكل التشحل سران حموشتان عمتا محرات كلهم فريات محدران نبرات وطاوي حفشاو الربحة نامزقابو مسي كاتوليكاوي سنة مقبارو متكلات ملوء بملوء زساما مع كوينو تانيحو أبزي عمت التقوام حيمانتاو التقبار سوسان شو عطنة بشدشتا مليون أورو كتباو واقع أمزقيبو إزدما كابتي أكل التشحل سران أربعة عمتا محرات زنبرة 5 مليون أورو زعبي كوينو تسوري مخصب 51 مليون أورو يمزقب تيز تفتر واقع أب مانقو قلو سابونا 36 مئتاويت سرحتينات 23 مئتاويت أقربتن 14 مئتاويت زتعدل كوينو تزترف بتحيط دمار سمال تي توقعام حيمانوتو تكبر نمدل دال تعقبو ننوح وان زسانح مرقق عن كتسال النتون زدقف ايو محدرة بحلف النت تهابو نبرت أون أستات 240 كل تن النت بحمشت مليون أورو واقع بممزقاب نيكولايت بيتا كريستيان أب أقل قلوت توقعام حيمانو تهو تكبر زقبرو تل أخو عبر كتو غيرو ألو تتصب توساخي تتوقعام حيمانو تهو تكبر أب سرح تيناتات وفرن مقبر زلو توفاين النت زكور لحكوينو أب وش تخلي التشحن سران حمشتان عمتا محرات سرح تيناتات اللي علي كل التشحن شو حتى 200 ساعتات قبراون مياون سلطان رخيبهم زدما نلعلي 300 ساعتات مخبر تحقي محدرة حدقان مكتو تصارن كوم اون نحيمانو تاو خنصد زتوفة ايو اتتوقعهم حيمانو تاو تقبار أستاذ 300 عماويل أبسنا مقبرة وسرعاتات المحبرة وحلفنة التمصرة فاينانسا وبحلي بمدن فعنا أستاذ 300 عماويل التودب مدب كرتسا وفاينانسا وتمخرتي أبمقرب زغط على كوينو بعين كبابي تقوام حيمانتاو تكبر بسقمتات وحسنة ساعات التقاقمات حداس منشو ساعات خالكي رانا قرات منكاي زعل متبق صوتات أبيلو تلوى كبابي او منكاي أبزقبرو تعري قد تل ألو أبزي عمت بتوسخ تتقوام حيمانتو تكبر بقد تالي ممعبال أقل قلوت مرببتاوي بانك تقوام حيمانتو تكبر أفت فتيرو ملوء نايز تمزقبو سندات مسرح سنة أحزاونت بممعبال تنتاوي عكابن أتاح أحزا سندات مزاقبتن مناب إي نواتاونت أبمق أيار قلت في صراحات فتسمو إيو إذن تبقى صوتات زيهم أب عدقي ورقات بسلسان شوحات المئتاون منكاي أبر كتوخي قبرو انكالو كلو إتي باتي توقع محيمانو تاو تكبر زفتر قحاف ناب مسرح محواي زقانعون إيو توقع محيمانو تاو تكبر مس محتام تساب زلاقنات قلت تشعن سران حموشتان حمتا محرات مس محبراو تمرت بيتا كريستيان نحبارو الربحة ناي مقلقال تلقوخون بمس مماع كونو فاينانساوي محدارن نسباتن أكبابن نمكل خال كتصار تصارتات يقول له
1: زي زينة فاتيكان إيو ناي سميناو عرب هواريو مستنابر أم الله أقرات وشمت نزرك بمحبر كريستيان ناي تسفان ابنتن حدنتن ملغ تحيزوم يبسحو ألو بيتمسا سال دماء دبوباو عرب زتاقيدو ناي كرمت معسكرات ناي قداسن التمرت سلام يقول حو أم الله ما كلايم براق وطرياب زكاد اللوزلوان ناي سمينو عرب هواريو مستنابر بسو أبونا ألدو بيراردي أب قدامو شدشتا واريح ناي كلتشون عسران شدشتان عمتا مهرات أب تحتيتي هواريو مستنابر نزر كباقم سناتا زكايد وناي بسنتاو مبصح زازيموم إذ مبصح زي بيتا كريسيان مسمي منان زلوا كربت زرغن حدنتن تسفان صلوت ما انت سلامن زد تبابع إيو كابتي ناي سمينو عرب هواريو مستنابر زوات سمقلس خمز ملكتو بيسو أبونا بيرار دياب كويتن كترن بحرينن سعود عربن نزركبو كاتليكاوين مئمنان زغلقلا عصر تقوم سناتاتن كيلتا كاتدرالاتن بسيحوم علاماتم بصح دماء سو تافين محيالن مئمنان نمدقافن أما اللازو باوشمت نزركب تلوغ بيتا كريسيان نمتببعن زعلمي إيو أبتم بصح نزتن حباراو تلوغ بيتا كريسيانن فلويك والحتا تواهيبو يتنايقو سنتاو مبصح دماء نزيادة ركباتن حداسين كموان تسقا تغليتو اللو اهتم باباس مهمنان بمسير قربانا بيلوم مسكرسوس زلوم ركب كعمقو التبابعوم ابمنات صنعوم كغتسلون ابصدرا بيتومن ابوتاسرحومن ابمعبر صبومن ناي وانجيل مساخخر كينوم كنبرو دماء تسويعوم بسو ابونا بيرار دي مبزحتو قزيوم نتي مهمنان زحلفو زلو تمكروتاتن بدوتاتن تسواتاتن ابمسمع احليفو مو بتوساخ دماء نفسو كفكم سنة أب منفساون محبراون أبيت كتصنع قسنة تاو ممرحي هيبوم أبتي أب بحرين زركب بيتا كريسيان قدس لبي أبز قبروه مبصح بسو عبونا بيرار دي نميتن حمسان حمشان زخونو مستير ميرون كبيوم بتو ساخي نتيري سليكانو باسات فرانشيسكو نبحرين ابزغبر وحوارياو مبصاح نزيتا قيادة تاريخاوي باباساو كداسية تباهيلاز تدالوت مثل قدس دنجل مريم زحزت بيت صلوت مريكم الزيقو السنطاو مبصاح مبل شومن تميت عمد زغرموت قدس فرانشيسكو زاسيزي نمزكار زتدالوه فلوينا ايو بالعمد مخفتون كوينو اللو بوتو عبونا بيرار دي عبز تفلالي اغات عميتات بيتا كريستيان تلوخو عبز بلس اكتفتسم اتخيل عبالاتا بامنتن تسفان فغرن كحبرو كاللو تراي مخانو نمئمنان الزخاخيروم عبحادة كابت مبصاح قدس دنجل مريم زعرب ورشا امنت زر استاسن داويت فيلم قريبا ازا فيلم زياء بزعبا تاريخن منفسا ورشان كالصالة تلوخون نتا اب احمد دي هاجر كويت تريك بازلي كانا قدس دنجل مريم زعرب اتزنتو ايا بصو ابونا بيرار دي مستوم نايت مستنابر لوخات بمغان اب احمد دي اب زنبرو لوان مسمرحنت دكال ندا دي كويت ناي كبر ركب اكايدوم زد ما نتي اب منغو بيتا كريستيان نتي تكالن زلو نوح وان زو صر ركب زقلح ايو عبز حجي وان عبتين هاقرات عمان حبرات امارات عرب يمن زتغالل هواري او مستنابر دوبا وعرب ولاكو عبزي زحالفي اوارح بدوتاتن عبتزوبا وشمت وطرين تنبري نايكم سناتات نايكرمتي مع عسكرات جميروم اللو ازي تبقسو زي نويح عمتات زغصر اللمدكوينو عبز عمت زد ما دحرتي عبز حالف اوارح زقات مس اقامات فلوي ترقم حيزو يركب ناي دبوباو عرب هورياو مستنا عبر بسو عبنا باولو مارتينيلي نامايت هسانات مقبال ناي حدش مجمارن تسفان چبوت ملكتن كوينو نمسعي بمتممان تبعاتن متمات زحقز عدليو إيلوم ازوم عملات هورياو مستنا عبر زركبو نايكم سنام أكلات زكايدو ناي كرمتم عسكرات ناشعات هساناتن منسياتن عب ناي صلوت قجليتاتن تمرتا كرسوسن صوتاتاتن تمرتاو عودة سلطانان يساتفو آلو نفسو كفكم سننا عب امنتن صدرا بيتن سلامن مكل خال تفترون نكرسوس مسعابن زتا كورينا يبعلا مدبت الدالو إيا كمتي تهوارياو مستنابر زغلصو الامازون مع عسكرات نهساناتن منسياتن بحقز بركت زوالو والانتانياتات عبيلكا ناي سبعون كريستياناون سلطانا مهاب امنتن حونتن معباي كموون ناي اقلقلوتن ناي حبرت سبعوي واتن منفس متببع ايو بصو ابونا مارتينيلي اب تمرت وفر بمقبار اب لبن اب منقو هزبتاتن نباري سلام نمهناس كن قبرو كابن خيل چبوت عبر كتوتات حاد ايو ايلوم نقالات ريسالي كانوا باسات ليون مبل عصر طور بعطة بمتقاس ناي حق سلام كابتا فكر لب ايو زي جمر زبالو توم باباس ازوم تبقصوتات ازي اوم منسيات بامنتن بحونتن باقل قلوتن بتسفان زعب يولو بايتا كم زفترو قليصوم
0: كبراتنا كبران سمعتنا سلام كتتالكم نمسكن ناي لومي مدب فنوانا ابزي الزازم ابنيت بحمد فنوك سابن الراخب بدحان السلام تنحو يتبارك يسوس كريستوس لاوليتور يسوس كريستوس

ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ካብ ዜና ቫቲካን ሰናዳት መርብ ቋንቋ ትግሪና ሰላምታና ነቕርብ። ናይ ሎሚ ዓለ 30 ሓምለክ 2026 ዓመተ ምሕረት መለብ ፈነወና ንሰሪካነ ጳጳሳት ልንመበል 14 ኣብቲ ኣበ ጳጳሳዊ ህንፃ ካስተል ጋንዶልፎ ዘሎ ቁሸት ስቡህ ኣንተ ምስ ኣንድሪያ ቦቸሊ ከምኡውን ካብ ኡጋንዳን ቅድስቲ መሬትን ኢጣልያን ዝመፅ ኸልዑ ዝቆመ መዘምራን ዓለምለኻዊ መደበ ትምህርታዊ ሙዚቃን ብኣንድሪያ ቦቸሊ ማሕበርን ኣብ ዝተዳለዉ መደበ ጸሎት ማህልየ ንሰላም ከም እተሳተፉ ቋሚ ተዓዛቢ ቅድስቲ መንበር ኣብ ውድብ ሕብራት ሃገራት ላዕለዋይ ደረጃ ኣኼባ ሓፈሻዊ ጉባኤ ሕብራት ሃገራት بزعبا حدش كتماو الزعبا ابزتغايد عبدو قبعا ايه تسمعوا مالره على محقوف محبر تاليتاكما بزو صحامتها وطبطاب كلتش عنصران حموش تنحامتها محرات زيحقاو مسققار ديك سبات مسمع بعلى ادى تباب بخامي ايدن ايد تتحاحي زيعب مهلاون زمالاقت زحابو مردعتا بناي امريكا قبعا كاتوليكاين باباسات زدفترن هاي متحققاز محبر نبيتا كريستيان اب افريكا زقربو دقف ابزملكاتو كاندي عرقستات زتقورا كمزخاون اقدمنا نحبر ናይ ሎሚ መደብ ፈነወና እነሆ ሕጂ ይጅምር ክሳብ ፍጻሜ መደብና ምስናሐኩም መምሰና ክትገብሩ ካብ ዜና ቫቲካናት ሰነዳት መደብ ቋንቋ ትግሪና ካባይ ካብ ስምዖንን ኣባ ተወልደን ኣባ ፍረዝግን ንዕድም ሰላምታና ይብፅሐኩም እናበልና ናብ ናይ ሎሞ መደብ ፈነወና ኣሰጋግረኩም ሰናይ ምክትታል። ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና እዚ ትከታተሎ ዘለኹም ዜና ቫቲካን መደብ ቋንቋ ትግሪና እዩ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሊዮን መበል 14 ኣብ ጳጳሳዊ ህንፃ ካስተል ጋንዶልፎ ናይ ተክልቲ ስፍራ ቁሸት ስቡህ ኣንተ ምስ ኣንድሪያ ቦቸሊ ከምኡውን ካብ ኡጋንዳ ቅድስቲ መሬትን ኢጣልያን ዝመፁ ቆልዑ ዝቆመ መዘምራን ዓለምለኻዊ መደብ ትምህርቲ ሙዚቃን ብኣንድሪያ ቦቸሊ ማሕበርን ኣብ ዝተዳለዎ መደብ ጸሎት ማህልየን ሰላም ከም እተሳተፉ ዜና ቫቲካን ኣፍሊጡ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሊዮን መበል 14 ኣብቲ ምሸት 29 ሓምለ ኣብ ቁሸት ስቡህ ኣንተ ኣብ ጳጳሳዊ ህንፃ ካስተል ጋንዶልፎ ዘሎ ቁሸት ስቡህ ኣንተ ኣብ ዝተካይዶም መደብ ማህልየ ንሰላም ተረኺቦም ኣብ ዝስምዖዎ ቃል ሙዚቃ ካብ ደረት ሚስጢር ንላዕሊ ክመርሓና ይኽእል እዩ። ከምቲ ሓደ ውሕጅ ዝስዕብ ሰብ ኣብ መወዳእታ ኣብ ምንጩ ዝበፅሕ ፅባቐ መዝሙር ድማ ነቲ ዓለም በዓላ ከተጥፍኦ ዘይትኽእል ፅምኢ ትርጉምን ሓጎስን ክዕግብ ናብ ኣምላኽ ክመርሓና ይኽእል እዩ ከም ዝበሉን ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣብ ቅዱሳት መጽሕፍቲ ዝተገልጹ መዘምራን መላእኽትን ቅዱሳንን ብምዝካር ቃል በቓሉ ኩሉ ግዜ ከምዘይ ዝምሩ ተዓዚቦም የግዳስ እቲ ፍጹም ስኒቶም ካብቲ ብዛዕባ ኣምላኽ ዝገብርዎ ሓባራዊ ኣስተንትኖ እዩ ዝምንጩ። እዚ ከዓ ምድራዊ ሙዚቃ እውን ንኸነቕርቦ ክሕግዘና ዝኽእል ስኒት እዩ ከም ዝበሉ ዜና ቫቲካን ኣፍሊጡ። እዚ መደብ እዚ ማእከል ላዕለዋይ ትምህርቲ ስቡህ ኣንተ ምስ ማሕበረ ኣንድሪያ ቦቸሊ ብምትሕብባር ዝተዳለወ ኣካል ናይቲ መበል 800 ዓመት ዕረፍቲ ቅዱስ ፍራንቸስኮ ዝኣሲዚ ዝኽርፅምብል እዩ። እቲ ንባባት ካብ ፅሑፋት ቅዱስ ፍራንቸስኮ ከም ማሕልየ ዘፍጥረት ክፍልታት ጎኒ ጎኒ መፅሓፍ ቅዱስን ካብ ሓያሎ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ካብ ቅዱስ ጳውሎስ ሻድሻይን ቅዱስ ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማውን ክሳብ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ዘጠቃለለ እዩ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ነቲ ብኣንድሪያ ቦቸሊን ካብ ቅዱስ መሬት ኡጋንዳን ኢጣልያን ዝመፁ 164 ህፃናትን መንእሰያትን ዝቆመ መዘምራን ዓለምለኻዊ መደብ ትምህርቶም ሙዚቃን ዝተዓጀበ ናይ ሓጎስ ኣጋጣሚ እንክብሉ ገሊፆም ብፍቅሪ ሙዚቃ ዝተጠርነፉ ብዙሓት ካብኣቶም ብኩናት ድኽነትን ስቕዓይን ዝተለለየ ሂወት እውን ይካፈሉ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሊዮን ነቲ ጥዑም መዝሙር ምስቲ ኣብ መወዳእታ እቲ ምትእኽኻብ ዝቐርብ ዝነበረ ብዙሕ ቋንቋታት ዝሓዘ ጸሎት ተደሚሩ ሙዚቃ ዝተፈላለዩ ድምፅታት ናብ ሓደ ስኒት ከመይ ገይሩ ክጥርንፍ ከም ዝኽእል ዘርኢ ምዃኑን ነፍሲ ወከፍ ሰብ ኣብ ምሉእነት ፍሉይ ኣበርክቶ ከም ዝገብርን ኣመልኪቶም በዚ መገዲ እዚ መዘምራን ምልክት ስኒትን ምትሕግጋዝን ይኾኑ እንክብሉ ከም ዝገለጹ ዜና ቫቲካን የመላኽት። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣብ ቅዱሳት መጽሕፍቲ ዝተገልጹ ሰማያዊ መዘምራን ከስተንትኑ እንከለዉ ሓድነቶም ኣብ ኣምላኽ ምልዓት ሓጎስ ካብ ብምርካብ ከም ዝመጽእ ገሊፆም ኣስዕበ ኣቢሎም ድማ ክትዝምሩ እንከለኹም ሙዚቃ ንኩላትና ናብ ሓድሽ ተመክሮ ብኸመይ ከም ዝሰሓበና ኣስተቢልኩም ዶ? እዚ ከዓ ካብቲ በይንና ክንፈጥሮ እንኽእል ዝኾነ ይኹን ነገር ዝበልፅ ነገር እዩ። እዚ ናይ ፅባቐ ተመክሮ እዩ። ሓድሽ ኣድማስ ይኸፍተልና፣ ናብኡ ንክንስጉም ድማ ኣባና ባህጊ የበራብር። ናብቲ ኣድማስ ምኻድ ማለት ገለ ነገር ጥራይ ዘይኮነስ ሓደ ሰብ ምርካብ ማለት እዩ። ከምቲ ንሓደ ወሓዚ ስዒብና ናብ ምንጩ ክንምለስ እንኽእል። ፅባቐ ሙዚቃ እውን ነቲ በዓሉ ፅባቐ ዝኾነ ክንራኸብ ይዕድመና። እግዚኣብሔር ዝሃበኩም ህያባት እናማዕበልኩም ቀፅሉ። እዞም ህያባት
دمع نابو إمار حكم انقبلو كم زستب حالو زينا فاتيكان أفليتو رساليكان باباسات نتي زيرو لبمان أسيات أفليتو بمحاب غويتا تراي إيو أبهيوات ندليو خلو بحكي عرفت خيبو زخيل نعبيت نقرات كم زستفت أرنا نتسم إي ترقومن حاقوسن نمرواي دمع عالم بملئتا أخل كم زيكونت عيترسعو كاتزيلون رساليكان باباسات ليون نتمن أسيات رساليكان باباسات يفكروكم من تاكم سلاس دراكمن نهاجراتكمن يتليلكم انقبلو الرجاجيتم اسالوت زدما ابي كلهم اتم بسنك عمد ساقي زلو كفالات عالم سلام كنا جز محصان نايت سلام صلوت ايوبي العام نما سات ساعات تفتم رساليكان باباسات بحبر مصلاي مزعزمي ناي 10 محلات تغعزو كوينو ابزوان زي مزمرانن ممحرانن بسنه طباب مزمور ابيلم ناي حنصتن محزنتن حونتن تمكرو يكافلو رساليكان باباسات ابو مدم دمتا تكال اندريا بوتشيلي تمرتاون محبراون صقم زغات مومامان سيات ابو مدغاف نزس سالتو امام امسجينوم لنفس وقف سب اب اغلغلوت حبار او ربحان مدم فع بحيلي موسيقى ابيلكم اب تلخو بيتا كريستيان ابركتو تغبرو اللهكم تعاركم املاخ يبارخ كم زبالو زينا فاتيكان افليتو اتيناي صلوت متخخاب اب قربا وانا نايتو هود سبع اغلغلوت زحلي ناي قدست منبر لعلوي بتصفط رادا هي كوينام على تحدى مسكرم كل التشعن سران شديستان عمتا محرد زتاما الزو وان حلاف معكل حلوعي تمهر تصبوه انتا كاردينال فابيو باجو بيزا سمعو مدرس تبقسو كوينو اتو موزيكا قدم مجمارو بتسؤنتم نتدمت البوغنكا حيا المسكرنات نايتي ما توصالا بزبل مسأوع زفلات تنتاوي تسحدي انكستانتنو ابي تاريخاو باباساو نايتا خلط سفرا سور زسادادا ازي قرب نفس وقف سبعين سبعين استواحبة حلاف نتزملكت ايو إلام نمزعي ولدتات هوتنا تصفان نموفراي ما انت كقدسل كم هيابن زرخبنا يو محب حابب إلام بيطعنتم نتي زير الساحق على قدس أغسطينوس بمذكار دما دنجي أفك أركوخا تباقي كل قزيت انتاون ودرو حدشن دنجي أفك أركوخا بمبال والسيخام نرسالي كان باباسات ليون أبتي سفرا مرخابهم دما أمسكينام نتوم نتاقبتي سلام ننفس وكفنا بحضر التوحبة الأخو مخانو كم زخاخرو زينا فاتيكان أفليتو قدامي كفلنايت مدب أب فترة زتا كورا كوينو كل التفلوطات قدساتن منفساويان مزمراتن مبزعت يوغزي أب حي ما نطافت ساميتاتن ناي مزمران مرئيت بحبار زيق أربا حوناز حي حبتنا ورحزر استو مزمور بأندريا بوتشيلي مزمرانن زيق أربا مرئيت زحازا كوينو قطيلن ناتي أليساندرا زميرليني كابناي كدوس فرانشسكو محلي يزي فترة كابزر استو صولوت غلق كفال كم زمبابان سعبو دمع كاردينال باجو كاب زفت راتز توصدك الدامو تكالات قدس مصحف بإنجليزينا كم زمبابو زحبر زينا فاتيكان أسعبو اتكالاي كفال نسنيت أب منغو هزبتات زطوفيه كوينو بمزمران نايتا ورحي كيف زر استا ناي جاني روداري قدمي مسار زتدالو مزمول مسك أربا سعبو دمع أب قدس مريت أكاب قدس منبر أب فرانشسكو إلبو كاب تسألوتات نايتي ناي أسيزي دخا تباهدو زف فلت قدس فرانشسكو كفلت صلوات كم تنبان سالساي كفال دما أبسب عوي كبرزة كورا كم زنوران مزمران بحبار زدالوو رسالي كان باباسات فرانشسكو أحاو كل نبز بالأر استزلقسو عرما الأغتي على تاربعة تقمتي شحن تسعة تميتن سوسان حموشتن حمد محرات قدس باولوس شارشاي أب ودب عبرات حقرات زسمعوه مدارة كم أوون قدس يوانس باولوس داقماوي على تأسر تسالس تقنبوت شحن تسعة تميتن سمانين حموشتن حمد محرات أب عالم حقوف بيت فرد سلامن فتحن هنصا أب حقه ترخيبهم تسمعوا مدرزة تقال المزمور كم زقربة زحبر زينا فاتيكان أصعيبو اتي ربعين ناي مودات كفال نأمنة حدنة التوفة ناي غايليك براقة تباهيلو زفلت مرئيت كابونجي ليوحانس معرف إسراز توصل من بابات تقال لكم زنبر زينا فاتيكان أفليتو تم هسقانات بزتفل عليك وعن قطات أبوي قلعو إنا كنت ساوت تراي إنا الندالي بزمخنات زخاء إخا بفقرها تخبيبنا مسكو
كله اتقدس فرانشيسكو احواتن احاتن كنبل زمحارنا فترات تسمامعنا اننا برلو صبعت السفرة اتقلتي فتركالنا نتنعي اتقلت السفرة كنكناخن سلزيك علنا اب اومن بارزنا برنا حاقوس دمما ناب فرح تقيرو سلزي تحابينا علونا فقر خاقن لك عكمتي اب اتحبابا زبل صواتانا رخيبونا بمسواتي يسوس اب مسكال ابيلكا مسكزا رسخا اتعرقانا مساخان ابنا نحد حدنان مس كل فترة حبرات ملسكالنا بحقينا حاقوس منتي كنبر نتنعي اتخلت صفرا كنكناخنو كتحقزانا نلمنا كازبل صولات مس اقربو اتما دب بصولات ابونا زمن سماعات مستزعزم سنسرعات من اللوات السلام متخايدو كدوس ابونا هورا براكي مسحبو اندريا بوتشيلين مزمرانن نرسالي كان باباسات ريما بل عصر تربعته اتم قولعو كبحقراتم زمتوهي بعد كم زق اربالهم زينا فاتيكان افليتو قامت عزب قدس تمنبر أب حبرات حجرات سبعة وكبرن حبرات من زرم فزلاقي كتمات مهنات نت أجمعت قدام حدر مفتاحا أضلاي مخانو يقلحو نفس وكب سب كم عبل زخ للا أبناء حبر تقمي عبر كتوز قبر لان زلاقي كتمات مفتار جزا البنت لا يوصل مخانو قامت عزبي تلقى قدس تمنبر أب حبرات حجرات على سران شمون تن حملك للتشحن سران شدشتن عمت محرات أبزس معو مدر بملكات كتصال خوين زول جنا في التعزية رخبة بيت البنتنا حلنا محبر سبع علم دك عسز خلك خوني كبا انكبلو أبمال أقتم زغل عقام تعزب قدست منبر أبود بحبرات هجرات كل سب بيت يزبل بوتها كهلوا يكبا زمدنا تاتك هنس سدرا بيتاوي هيواتك حبحب أب محبر سبو ملو بملو خصاتا فكخ المتان سلزي أبايتي كم شقط وي فاينانساوي نبرات تراي زي كونس كم أمنا كورنا حبرات سب كم أقلقلوت حبر والربحة كرأة اللو انكبلوك ومتع الزابق الدست منبر بود بحبرات حاقرات كل التشعن سران شدشتان عمد محرات بالعلوعي درجة حفشوك باي حبرات حاقرات بزعبة حدش كتماوي زعبة ابزقايد عودة اخيبا بزسمعون مدار اتسنعون كمززق اخرون اتي اب نيويورك زكايد زول عودة اخيبا نزخري اسراي عمد بقبو اب اتمدبن بقبو اتم حادرن كتماتات زتاكورة نبار مزائي حبراور اي زتاكورة ناي حبر سند مسرد ستتصوع مخانو زينا فاتيكان ملاخيتو وعمد عزاب قدس منبر كتماتات بحالنات وهدات حاليوت نتوم زيارتنا كالتصابات كانقدان كحاقفان كالوا كاب منبرن ناي سلحن بوتان لعلي يخونا كم زبالو يحبر ناي قدس منبر وعمد عزابي نرسالي كان باباسات لمنبر عصر تربعته ابزمنا سبسرحو استوحلون سبعونات سب محلو اقداس النتو زناتر قرم سبعونات بزبل ارستيز درسو عدم الاخت بمتكاس لمحات نصابات ابما اكل مزاق امت بحق سبع او يخوون كم زبالون ازي متكالزي ابزقت الحسر تعمت ني التقبابرا حدش هنجات كتماتات كمان رح يقبع بيلهم ني معبالي كتماتات بزملكات قدام حدر مخان كسع كنداي نسبعو كبرات متحاس ايو قزع زي مهلاو مالات كابس نات مسلالين العلي مالات ايو وحسنات من رقق كيهلو يقبر بحطو ناي مخان سمعتن محرامن مالات ايو انقبل قليتهم قزع زي مهلاو نبزحات مسرطة وسبع مسلات ناي متقام عقمي يدخم مبزحت يقزي دمان والكسبات أبايت الصدران أب عدات مقلالين دخنتن يأتوام كم زبالو زينا فاتيكان يحبر بزي خاقا لوخ كدست منبر كتماتاتن حقراتن أب بتماتات أنواقع أخولن أبايتي كومو اون أب زيتوالي دم حبراوي أقلقلوت زيادة وفرق قابرة التبابعهم كومو اون نتي كم دخنت شقلت البونت والفي عصفارسن قدات تعنى أمره مبتتان عبايت الصدرة من مزبعل قجتن زعمسلو سورة تنقي بيت البونت مخانم بمملكات الزدمع بترقم زلو تساطفو نايت كباب محبر سبات برقساويان محبرات أب أمنت ستمركوزة تكالاتن بقلوم بيت البونت زقات مومن إيو زخوون أب منغو تمهرتي سرح عبايتن تعنان زلو دلول متسسار أب قمت زأتوه زتوادة أقباب زتبابع سرعة محادرة عبايت مدنفع قدام
ኣገዳሲ ምዃኑ ኣመልኪቶም እዚ ምግላልን ምፍልላይን ንምክልኻል እውን ክሕግዝ እዩ ከም ዝበሉ ዝሓበር ዜና ቫቲካን ኣስዒቡ። ብፍላይ ምስ ቅልጡፍ ከተማነት ዝቃለሳ ዝውሓደ ምዕባለ ዘለዎን ሃገራት ንምሕጋዝ ብኣህጉራዊ ምትሕብባር ምስጋር እደ ጥበብ ህንፀት ዓቕምን እኹል ፋይናንስን ዝተሓደሰ ኣህጉራዊ ምትሕግጋዝ ኣገዳሲ ምዃኑ ኣፅኒዖም ከም ዘጉልሑ ኣፍሊጡ። ኣብ መወዳእታ ልኡኽ ቅዱስ ትማንበር ምዕባለ ከተማታት ብቑመት ህንፃታት ወይ ብሓይሊ ቁጠባ ኣነ ጥራይ ክዕቀን ኣይክእልን፣ ልዕሊ ኩሉ ድማ ነፍስ ወከፍ ሰብ ኣብ ሕብረተሰብ ሙሉእ ብምሉእ ብምስታፍን ኣብ ሓባራዊ ረብሓ ኣበርክቶ ብምግባርን ክምዕብል ብዝገብር ኪደት ክዕቀን ኣለዎ ቢሎም ነፍስ ወከፍ ከተማ ናይ ህዝቢ ማሕበረሰብ ስለ ዝኾነት ነፍስ ወከፎም ከዓ ብኣምላኽ ክብረት ዝተዋህቦም እዮም። ስለዚ እቲ ሓቀና መዕቀን ዘላቂት ከተማ ንኩሎም ኣባላታ ብኸመይ ከም እትሕዞም ከም ሳዕቤኑ ድማ ንብዙሕ መልክዓት ድኽነት ቀጻሊ ዘይምዕርዩነትን ብከላ ከባብን ንምፍታሕ ኣብ ዘለዎ ዓቕሚ እዩ ከም ዝበሉ ዜና ቫቲካን ይሕብር። እዚ ዜና ቫቲካን እዩ። ዓለም ሓቁፍ ማሕበር ታሊታኩም ኣብ ዘውፅኦ ዓመታዊ ፀብጻብ 2025 ዓመተ ምሕረት ዝሕጋም ምስግጋር ደቂ ሰባት ምስ ምዕባለ እደ ጥበብ ብኸመይ ኢድ ንኢድ ተተሓሒዙ ይዓቢ ምህላውን መርበብ ምዝመዛን ምትላልን ኣብ መበል 21 ክፍለ ዘመን ንሰባት ኣብ መፃወድያ ዝኣትሩ መሳርሒ ኮይኑ ከም ዘሎ የጉልሕ። ጥንታዊ ስርዓት ግልያነት ብሕጋዊ መገዲ ክስረዝን ከሎ ኣስታት 50 ሚልዮን ሰባት ግን ኣደዳ ዘመናዊ ግልያነት ኮይኖም ከም ዘለውን ብተወሳኺ እዚ ተግባራት ዘይሕጋዊ ምስግጋር ደቂ ሰባትን ካልእ ዓይነት ምዝመዛን ኣብ ዓመት 236 ሚልዮን ዶላር ዘይሕጋዊ መክሰብ ከም ዘምፅእ ዓብዪ መኻዕበቲ ገንዘብ ኮይኑ ከም ዘሎን ኣህጉራዊ መደብ ዕዮን ኣህጉራዊ ውድብ ስደትን ይሕብሩ። ኣብዚ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ንዓበይ ዝኸይድ ዘሎ ዘመናዊ ዓለም ኣብ ክንዲ ምዝሓል እዚ ጉዳይ ዘይሕጋዊ ምስግጋር ደቂ ሰባት ብዝተሓላለኸ መገዲ ይውስኽ ከም ዘሎ ኣህጉራዋት ተሓባባሪት ታሊታኩም እናቴ ኣቢ ኣቬሊኖ ንዜና ቫቲካን ቅድሚ ዕለት 30 ሓምለ ዓለማዊ መዓልቲ ፀረ ዘይሕጋዊ ምስግጋር ሰባት ኣብ ዝሃበኦ መግለፂ ሓቢረን እቲ ብዓለም ሓቆፍ ናይ ደናግል ማሕበራት ዝመሓደር ኣህጉራዊ መርበብ ሓበሬታ ታሊታኩም ዓመታዊ ፀብጻብ 2025 ዓመተ ምሕረት ወግዓዊ ከም ዝገበረን እዚ ኣንጻር ዘይሕጋዊ ምስግጋር ሰባት ዝቃለስ መርበብ ኣብዝሓለፈ ዓመት ኣብ መላእ ዓለም ንዝርከቡ 1.21 ሚልዮን ሰባት ተበፃሒ ከም ዝኾነን እዚ ድማ ምስ 2024 ዓመተ ምሕረት ክነፃፀርን ከሎ ብ29.6 ሚእታዊ ተወሳኺ ከም ዝረአየ ሓቢረን። ይኹን እምበር ዋላ እውን ታሊታኩም ንዓበይ ዝኸይድ ዘሎ ተበፃሕነት ይሃልዎ ኣብ መላእ ኤውሮፓን እስያን ቁፅሪ እናወስኸ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ እዋን ተልእኾ ምውጋድ ዘይሕጋዊ ምስግጋር ደቂ ሰባት ህፁፅ እዩ ይብላ። ዓመታዊ ፀብፃብ 2025 ዓመተ ምሕረት ከም ዝሕብሮ ዘይሕጋዊ ምስግጋር ደቂ ሰባት ምስ ምብዛሕ ሓደስቲ እደ ጥበባት ኢድ ንኢድ ተተሓሒዙ ይዓቢ ኣሎ። ኣብ መርበብ ምዝመዛን ምትላልን ኣብ መበል 21 ክፍለ ዘመን ንሰባት ንምውናን ዝሕግዝ መሳርሒ ኮይኑ ኣሎ። ብዙሓት ካብቶም ዘጋጥሙና ካብ ሞት ዝድሓኑ ሰባት ኣብዚ ጉዳይ ዝተሓላለኸ ናይ ስነ ኣህዛዊ መድረኻት ተዓፂኦም ኣለዉ ቢለን ካብቲ ሓደጋ ዝድሓኑ ሰባት ዛንታታት መብፅዓታትን ምልመላን ብመርበብ የካፍሉ። ኮይኑ ግን ኣብቲ ቦታ ምስ በፅሑ እቲ ስራሕ ናይ ሓሶት እዩ። ፓስፖርቶም ይውሰድ፣ ናፅነቶም ድማ ይምንጠል። እዚ ሕጂ ዘሎ ኣንፈት እዩ። እቲ ስነ ኣህዛዊ መድረኽ ብገበኔናታት ትካላት ንማንእሰያት ኣብ መፃወድያ ንምቕታው ይጥቀምሉ። ምክንያቱ ማንእሰያት ብሓቂ ዝሓሸ መጻኢ ዝሓሸ ስራሕ ክረኽቡ ስለ ዝደልዩ። ኣብ ኢንተርነት ዘሎ መፍርራሕ ምትእስሳር ዝገልጽ ተጣባቂት ንሳ ጥራይ ኣይኮነትን። ዋና ሓላፊት ኣህጉራዊ ውድብ ስደት ኤሚ ዕለት 28 ሓምለ ኣብ ጋዜጣዊ መግለፂ ብዛዕባ እቲ ኣብ ኢንተርነት ዝረአ ናይ ምትላል ማእከላት እናወሰኺ ይኸይድ ምህላው ተዛሪባ ካብ ልዕሊ 80 ሃገራት ብፍላይ ከዓ ካብ መላእ እስያ ዝመፁ ግዳያት ምዃኖም ትሕብር። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ትልዮን መበል 14 ዕቤት ዘይሕጋዊ ምስግጋር ደቂ ሰባት ዘይተኣደነ ምዃኑ ኣብሪሖም ብሓድሽ ቤት ፅሕፈት ጉዳያት ዕፀፋ ርእስን ገበንን ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዓመታዊ ብሚልዮናት ዶላራት ኣሜሪካ ብናይ ምትላለ ተግባር ዝኽሰር ምዃኑ ኣብ ዘውፅኦ ፀብጻብ ይሕብር። ኣብ መላእ ምብራቅ እስያ፣ ድቡባዊ ምብራቅ እስያ፣ ኣውስትራልያን ኒውዚላንድን ውህደታት ምትላል ኣማኢት ኣሸሓት ዘይሕጋዊ ምስግጋር ስራሕተኛታት ከም ዘለዎም ይግመት።
ማሕበርታሊታኩም ንዝምትላል ንምምካት ዝሰርሓሉ ዘሎ መገዲ ነቶም ዓላማ ዝሕጋዊ ምስግጋር ሰባት ብማርበብ ዝኾኑ ሰባት ማለት መንእስያት ብምምሃር እዩ። ማርበብና ንመንእስያት ጥራይ ዘይኮነስ ኣብዞም ስናሓዞም መድረኻት ዝለዓለ ግዜኦም ንዘሕልፉ ሰባት ንምምሃር ንፅዕር ኣሎና ትብል። ብመገዲ መደብልኡካ ንመንእስያት ታሊታኩም መንእስያት ብዛዕባ ዘይሕጋዊ ምስግጋር ደቂ ሰባት ብኸመይ ከም ዘለልይዎ ብኸመይ ከም ዝገጥምዎን ብምሕጋዝ ስልጠና ይወሃብ። ድሕሪኡ እዞም ልኡካን መንእሰያት ኣብ ከባቢኦምን ሃገራትን ተላኢኾም መዛንኦም እውን ከምኡ ንክገብሩ ይሕግዙ። ነጋዶ ናብ ምጥቃም ማሕበራዊ መራኸብታት መድረኻት ኣብ ዝኸዱሉ ዘለዉ እዋን ታሊታኩም ብግዲዓ ንዚ ብተመሳሳሊ መድረኻት ክትቃወሞ ትደሊ። እቲ መርበብ ሓበሬታ ብዛዕባ ሓደጋታት ዘይሕጋዊ ምስግጋር ደቂ ሰባት ብመርበብ ንህዝቢ ንምምሃር ናይ ማሕበራዊ መራኸብታት ኣድራሻታት ናይ ቴሌቭዥንን ረድዮን ንማደባት ፈጢሩ ኣሎ። ዓመታዊ ፀብፃብ 2025 ዓመታዊ ምሕራት ኣብ ብርክት ዝበሎ መላያት ዘይሕጋዊ ምስግጋር ሰባት ዝምልከት ዘተኮረ ኮይኑ ካብ ምክልኻልን ምድጋፍ ንዝድሓኑ ሰባት ክሳብ ምርካብ ፍትሒ ሽርክነትን ምጉስጉዋስን ዝብሉ ኣጉሊሐን ንሱ ድማ ነቶም ዝድሓኑ ደገፍ ዝምልከት እዩ። ካብቲ ሓደጋ ዝድሓኑ ኣካል ናይቲ መፍትሒ እዮም። እቶም ዝድሓኑ እውን ንጠለባቶም ንዕድላት ከምኡ እውን ብቐፃሊ ንምስናይ ብሓቂ ብዘላቂ መገዲ መድረኻት ከነቅርበሎም ኣሎና። ብህወት ዝድሓኑ ማእከል ዝገበረ ኣገባብ ተደሚሩ ስርዓታዊ ለውጢ ክግበር ይፅውዕ። እዚ ማለት ድማ ሱር ጠንቂ ገበን ዘይሕጋዊ ምስግጋር ደቂ ሰባት ምፍታሕ ማለት እዩ። ስለምንታይ ሰባት ኣብ መፃወድያ ወዲቖም ዝሓሸ መፅአን ምርካብ ናብ ካልእ ቦታ ከይግዕዙ መታን። ሰባት ብሰንኪ ድኽነትን ዘይማዕርነትን ግጭትን እዮም ዝንቀሳቀሱ። ነዚ እዩ ድማ ብሓቂ ዘይሕጋዊ ምስግጋር ደቂ ሰባት ዘይብሊ ዓለም ንምህናፅ ብሓባር ክንከይድ ዘድልየና። ነዚ ገበን ንምውጋድ ዝግበር ስራሕ ግን ካብ መሰረታዊ ደረጃ እዩ ዝጅምር። ብፍላይ ዓለማዊ ዝንባለ ነጋዶ እናተሓላለ ከይኸይድ ስለ ዘሎ። ስለዚ ምክልኻል ምጉስጓስ ንዝድሓኑ ደገፍን ምክልኻልን ኣገደስቲ መደባት እያቶም። ካብኡ ንላዕሊ ግን ኣብ ኩሉ ቦታታትን ካብ ኩሉ ፅፍሕ ታት ህወትን ዝርከቡ ሰባት መራሕቲ ውሽጢ ዓድን ዓለምን ነቲ ዘይሕጋዊ ምስግጋር ደቂ ሰባት ዘቐፅል ዘሎ ሱር ጠንቂ ክፈትሑ ክፅውዑ ኣለዎም እንክብላ ይሙግታ። እዚ ገበን መወዳእታ ክግበረሉ ዝከኣል እኳ እንተኾነ ብሓደ ሰብ ብሓንቲ ሃገር ወይ ብሓደ መርበብ ጥራይ ግን ዝከኣል ኣይኮነን። ትምህርቲ ሓደ ካብቶም ማዕፁ ዝኸፍት መፍትሒ እዩ። ህፃናት እውን እንተኾኑ ብዝተኸኣለ መጠን ንኣሽቱ ጉዳይ ዘይሕጋዊ ምስግጋር ደቂ ሰባት ብኸመይ ይዝርጋሕ ከም ዘሎ ክመሃሩ ኣለዎም። ኣብ ዓለማዊ ኩነታት ኣብ ከባብያዊ ኩነታት ጥራይ ዘይኮነስ ብዝኾነ መዳይ እውን ብዝኾነ ደረጃ ቢለን ንዚ ዓለማዊ ገበን መወዳእታ ንምግባር እውን ኣገዳሲ ዝኾነ ነገር እንተሃልዩ ኪኖ ቁፅሪ ኪኖ ናይ ኣሃዝ ፀብፀባት ሰባት ዘንታታትን ህወትን ዝተፀልዉ ምዃኖም ምፍላጥ እዩ። ነዚ እዩ ድማ ብሓባር ምስራሕ ኣብ ሕመረት ተልእኮ ታሊታኩም ዝኾነ። እዚ ከዓ ዝኾነ ሰብ ከም ዝልወጥን ዝሽየጥን ንዋት ክቁፀር የብሉን ዝብል እዩ እንክብላ ንዜና ቫቲካን ዝሃቦ መግለፂ ይዛዝማ። እዚ ዜና ቫቲካን እዩ። ብናይ ኣሜሪካ ጉባኤ ካቶሊካን ጳጳሳት ዝተፈጥረ ናይ ምትሕግጋዝ ማሕበር ንቤተ ክርስትያን ኣብ ኣፍሪካ ንኣሜሪካውያን ካቶሊካውያን ምስሪ ሰሊካን ጳጳሳት ልዮን ተፀምቢሮም ንቤተ ክርስትያን ኣብ ኣፍሪካ ክድግፉ ዕድል ዝህብ እዩ። ብመገዲ መዋለ ምትሕብባር ማሕበር ንቤተ ክርስትያን ኣብ ኣፍሪካ ኣቢሎም ኣብ ኣሜሪካ ዝርከቡ ካቶሊካውያን ጳጳሳትን መናንን ንቤተ ክርስትያን ኣብ ኣፍሪካ ክድግፉ ዕድል ይቐርብ። እዚ ማሕበር እዚ ቅድሚ ዳርጋ 210 ዓመታት ብጉባኤ ካቶሊካውያን ጳጳሳት ኣሜሪካ ዝቆመ ኮይኑ ኣብታ እምነት ብቕልጡፍ ተዕቢ ዘላ ኣህጉር ግን ከዓ ቤተ ክርስትያን ንጉስነታዊ ድሌታትን መድጋፍ ድሩት ዓቕሚ ዘለዋን ከቢድ ፀገማት ዘጋጥማን ኣህጉር እትርከብ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ምድጋፍ እዩ። ድሕሪ እቲ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልንመበል 14 ካብ ዕለት 13 ክሳብ ዕለት 23 ሚያዝያ 2026 ዓመተ ምሕረት ናብ ብ4 ሃገራት ኣፍሪካ ዝገበርዎ ሃዋርያዊ ዑደት ኣቡናት ሕብረት መንግስታት ኣሜሪካ ንቤተ ክርስትያን ኣብ ኣፍሪካ ብምድጋፍ ኣብ 2025 ዓመተ ምሕረት ብድምር ልዕሊ 3 ሚልዮን ዶላር ኣሜሪካ
بملقاس أبناي رساليكان باباسات لما بل عصر تربعات تساوعيت بمتحب بار أبن مكنخان أهجور يواسقو ألو أبن قبعي باباسات حبرات منقستات أمريكا نقودات أفريكا زكاتات نوش ماقلا بممبر لك باباسات توماس زينكولا أبن حبرات منقستات أمريكا نزركبو كاتوليكاويان نبتا كريستيانا بأفريكا زهبو هيابات نسالة مسارات زهانتو ودنات كومو أون ناب سبكتا وانجل تساوعتان من محدار كبابي نهنزات مرحناتن نخال وجهتاتن أمنا تنان زقنا وتناتن وحسناتي هببيلهم تقولتي تهم هيابات نتقدو صابونا أب أفريكا سلام من أرك أنز قبروز أو عيد ملاشن محب كب كبل متان إيو تقولوا هيابات رئي إي زخون أبر كتوب تبابن بتبقن كم زدق أمولو خمس كرخ إي بزحات سبات بزحات سبخاتات أبزي حاجاي أبكم سناتات نحاق الزوع الجنزب كوفيو متان نبحل زخالة مسكوت فتيرو ألو رسالي كان باباسات ليون عصر تربعته مس أبا أفريكا زرلو أحواتنان أحاتنان نمتحق غاز كامز صوعون عبا مزخقار اتناي حبرات من قصات أمريكا قباي باباسات زوق أمام محبر دقف نبيتا كريستيان أبا أفريكا نزيس أوعي تزمال سي إيو كامز فالو زينا فاتيكان يحبر أبتا بزعات هتسانات وقئن قبرة شبران نبور كفال هوا تمخانو آمينم زعبيولا حقر مالي كاب مالا حقر نزمسو لعلي كلتاميت مانسيات عبات زغوون مسالتاني مسحف كدوس داقيفو أب أدما كبرة تطوانجال تماهيروم كموون كالاعي قبع فاتيكان بزعبا حيمانو طاونا تسنتن أب منغو حيمانو تاتزق برزتن زحبو تمهرتي تماهيروم إيوم أبتا بكونات زمت زعبي سباو كلولاو عالم أب زقات معزرلا سودان صوحب حقز أب آخرانات نوبان زوبا أبيين نزركبو خلطة ميت عسران سلسة على ماويان ممحاران نتمرتا كريستوس نسلسة أوارح زيسان نحمة دبحن تسات سبكة وانجيل قسنات بزعبا مصن داون قلصات مستراتن ناي مقو عزياء مقبي منبر حاجز بمقرب مادب سلطنا كوهاب غيرو إيو قبعي باباسات حبرات منقستات أمريكا حجي نعزيوم وحدات كهنات بزقل قلو لن زوباتات بسانك عمز تمزابلو أشحات سبات زي تقالل هزبي نمقلقالز حش رب عقمي كم زلوام دم يحبرو أب ملا كرنا أفريكا زكاير زنبارا وقعتن قجتن نتوم تقالعة زحادنو زي حقاوي أسقا قرت دك سبات أب زباز حالو أوان كالي دقاف أب ملا زبان زركبو مراحت بيتا كريستيان بزعبات زي حقاو مسقا قرت دك سبات نقحاتن معباي سلطاو مكلخالن محنطاتن قداتن محقاز عقل قلتي قواسوتن مسلطانن زخوون عودة مصنعاتات كم زدقافن أب بوركينا فاسو زركب بج أمفر ناي كاتوليكايت بيتا كريستيان ناي حاجز ما حبر استوحى بالدقاف باباسات سفحات عمد سندخنتن النحلوة حاجر سبكتاتهم رئيسة مدقاف علامة زق أمتا بيتا كريستيان كاب كلن عصر تحمشت حاجر سبكتاتن حاجراو قباء باباسات نزمتو سرحتيناتات أب أقلقلوت بيتا كريستيان نمم حدار نمدقاف زلاق مربات نخدالو سلطنا قوها بغيرو إيو أب مور داتا أب تا دخم تسرقياتات نبوزحات محبر سبات تنتسيلوم نخنابرز قد دولاري بابليك كويت معكلاي أفريقيا محبر دناغل قدس دنجل مريم والانتينات وانجيل كسلتنان مسحف قدسن تسألوتك داسين نمع الدار زتفل عليه ناي من قساقس حاجز بمقرابة كم زيدا قفان إزي ناي مقو عزيادة قفزي ناشعات أبايت سدرابيت كبات سحاب مخالن أقل قلتن أزجي كم زعابي باباسات حبرات من قصة أمريكا يحبرو كبراتنا كبران سمعتنا سلام كتتالكم نمسكن ناي لومي مدب فنوانا أبزي الزازم أبنيت بح مدب فنوك سابن الراقب بدحان السلام تنحو يتبارك يسوس كريستوس لوليتور يسوس كريستوس.